0: سكتوا جاب والسمير دي تعبتني سكتوا جاب والسمير دي تعبتني
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.